صديق نحن دام القريب يا لويلة بديه العيد وبقات ليام يا حنينة تديك يا وجيب أو القلب جروح يا أحبابي ويزال أني زين وطرمي

طباب يضل زجاجي وشكي من غمة صبار روحي كلمة كلمة لأمي مرحمة كلمة لأمي مرحمة زجاجي وشكي

دام القريب يا لويمة بدي العيد وبقاك أيام يا حنينة تديك يا وجيد أو القرش روح يا أحبري وزارة أني زين الوطر مالي

بيضم ضمك يا الله تفاجئني وشكون ضمك صبر روحي كلمة كلمة لبي مرحمة كلمة لبي مرحمة تفاجئني وشكون ضمك.

طماط يلا زاجي وشمي ضمة صبر روحي كلمة كلمة لأمي مرحبا كلمة لأمي مرحبا تفاجئي وشمي ضمة.

0: تصديق نحن دام القريب يا لونيما بنتي العيد وبقات ايام يا حنينة تبيت يا وجيب او القلب جروح يا احبابي
1: ورسالة
0: تاني زين الوطر ما ينفع